Sagmar sagmar nana, ورد قل الغبيا. النانا كت يراود في الجوف ورهم بلا. النانا كت يراود على الجزر تاكسو فرنس. تكرغينا النانا ما كدوزك تنسى سغمر.